0: e com os irmãos. Por isso, todos nós temos a tarefa de proteger e preservar essa vocação divina, pois nos encontramos divididos, imersos numa luta dramática entre o bem e o mal. O documento explica ainda que o ser humano, dotado de inteligência, consciência e liberdade, é essencialmente constituído de corpo e alma, e que negar a dignidade do corpo é, portanto, negar a da própria pessoa. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, il nostro mondo ci impegna in modo speciale alla valorizzazione della dignità della persona. È soprattutto il peccato a sfigurare l'immagine di Dio nell'uomo. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a promuovere e custodire la dignità di ogni essere umano. Il Signore vi benedica.
0: Eis a tradução das suas palavras.
2: I joyfully greet all the Portuguese-speaking pilgrims. Dear brothers and sisters, our world calls us in a special way to uphold the dignity of the human person. It is sin above all that disfigures the image of God in man. Let us ask the Holy Spirit to help us promote and safeguard the dignity of every human being. And may the Lord bless you.
0: Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a promover e a salvaguardar a dignidade de cada ser humano. Que o Senhor vos abençoe.
2: And we'll now have the second last summary and exchange of greetings, which will be in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في موضوع كرامة الإنسان التي هي أساس كل القيم الإنسانية ومصدرها الله. هذه الكرامة لا تعتمد على قدرات الإنسان أو ثروته أو منصبه أو خياراته، بل هي عطية إلهية. بنور الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن المسيح هو من يكشف للإنسان حقيقته وسمو دعوته. وتشمل الكرامة الإنسان في وحدته الجسدية والروحية، وتظهر بصورة خاصة في العقل الباحث عن الحقيقة والضمير الذي يمنح الحياة معناها والحرية التي تجعل الإنسان مسؤولاً عن قراراته. ورغم ما يشوب حياة البشر من صراعات وخطيئة وتشويه للكرامة، يبقى الرجاء قائماً بالمسيح الذي يحرر الإنسان ويجدده من الداخل ويقوده إلى ملء الحياة والقيامة. لذلك علينا تعزيز كرامة كل إنسان والدفاع عنها في نور الإنجيل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية.